وجود مريم جاي وجود مريم جاي وجود مريم جاي أسر مريم جاي كنتم حرم جاي مريم جاي موجود بولي موي موجود فرم سار بولي موي سمان موجود بولي موي موجود أمينة قري جاب أكادي قري جاب أدمت قري جاب ak misal kuri job ak fat jaay kuri job bol mbojay sen yaay farma sal bol mbaj mo jur ma dem ba sen farma yeli jaay sen farma fay farma magge sen yaay abi job yaay ajratu nete sen

جاك بوار فوخ مخريج برم فاد ما دورا سيندو نجوجم نجوجم يندو دو بيما يندو يندو نان اي ستات قدو زمبا فاد ما مخريجاك جور جروم لنجي لن يساخوري سيد با

القرم جنجم لصف فربنا ما نبالك عرضو جيدك نبالك مجمع جرمبو فربنا مجمع جرمبو خرق دا

القرضة فات القرضة جاي هل ستوي اي بندن بندن يا اي قرصة بندن قرصة فال يا اي مذهب من يوبون جور ميم واي تور وانجن جور أغرق قديساتو ما يلين دي جالي ما سمب مي جنشور أي واي مام ويل تور ما هنگا جور نيخ دام قدنى

القصاص بنت جوب تيغمى جو يا عباس باي قبيل انا بدود ماي ويال بقيد مبايق يو جنب فاتم كلياي تيل واتم كلياي كلياي جري جنجا كلياي باتم برصو فلما ما يسرنا

الله يخليك نجوك وسبب بيت وتجوب جمال بيت المبارك وتجوب صباي مدان بكبوم قجيج جل جوبك

كما كي سمو أطمال كما جات سمو مربي حوتار كنجا فاتم خياي أمنا تيال فاتم خياي مدى جارة.

بيت ما دوني ما تبوي بايت أبابات من فيوك باي فانتن باي نرمى باي انتن باي نرمى أبابات من فيوك رأيب بيت تبوي أوتر قياد يفاتي وخياي متى الواتي وخياي متى يا من قمي أجياي

موجود مريم بابا كرقي فاطمة وسيسة مرقتا مريم بابا كرقي موجود كنتم فال أقل يجي من قلب ما تشام غير مكان ما تشام بلاد منتو يا رجال ما تشام

جميل سيد احمد جميل شيخ سيدي اسمع لي سيد مامو جميل شيخ سيدي ابو بكر باي جميل الاجي منصور سي باي جميل سرين منصور سي ركي جميل شيخ احمد تيانسي ركي جميل عبد العزيز سينار ركي جميل انفسي ركي جميل سرين باي منصور ركي جميل سرين مودسي ركي جميل بابا مالك سي ركي جميل ممكن جنجاي تالي بي جميل شيخ تيجان سريد ابو العباس احمد تيجان ما يخد المكتوب ما يخد الربان لي موني جيغان سيو كو دافي دي بو كو واخي بالله يا رب يوم الخيام دخل الجنه بخير الايمان

كمان الكاتب يا ما شكيف وريك طريف يا لندن كل جاي كل نفسي فيا يتنيج يا من ما خدم زين بكرا كمان والي عن انت باب يا زوري كمان